لسه مش هننسى. طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا. السن يغز في لحم الخصبة أبين نيب تبين سن. أنا عملاق والسن تألف فمهما تلف في فرق السن. طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى.